كانك مت أبا مشت من جيشوجا تبا تاني جينا بيت ميت كما إنوت ناجن دام شيجن جا ناجن دام شيجن ما كيات جغان تيت ميك منات جويد ماتنو جيبين غون جون غدو داكتت إش كم مستين تسكان وداكتت نشوش تبيغن نهو تبيغن ناني تيت تواجان يبن كالوت تيغو تيمي نوتنام نهو تبيغن تيت تواجان غد كالوت واحد نيو دو بيغن تشبناني بن كان بن ماهند كالو تو 418-968-85-23 اي كوتي ملو تنام بادش نو دو بيغن تغجين دون مو تغانو موت كين واش بش كتواس دو بيغن تغمين غونو اي دين مك نغبين غون جنان ودا كتت اي وني تش بيغن كتواس دو بيغن نغان بن ماهند كالو كيني تشاش تغنطا تغج بيغن واش Nishwas de Begin, de mine ono, peut-être que c'était alors, les portes seront fermées à partir de 19h45 pour la vente des cartes de ce samedi soir. Et le dernier montant du cumulatif bloqué au 47e numéro, 23 806 bloqué toujours au 47e numéro.